حطها والأرز وين الزقفة للأرز والأرز فوق جبالها

Ježiši. Veda pompekiele. Hažitaki anhelek.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: جبل لبنان.
1: مدلي حصري من أجمل أغاني فيليمون وهبي على جبل لبنان.

0: مدلي حصري من أجمل أغاني في ليمون وهبة على جبل لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلا اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: إذاعة جبل

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبوري تعبوري انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: موريتا موريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

حسيني وانا السبع. واو يا كرد منك يا جدي يا ستي ان انا بزدو، يا كرد منك يا ستي يا ستي ان انا بزدو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو جبل.

0: كابوريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوريتا تعبوريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: تبرد تبرد تبرد تاع
2: تاع بولد تاع بولد تاع
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بحب اقدم مواج البحر والطير وكنيات.
3: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني
3: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
2: مجنون.
3: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلا اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: التفاح تال
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاح تال
0: ترامب بيشرب تفاح تال لمعلوماتك
2: عم حس إني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
2: كل ما غني عم بتندل كل ما أرقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
2: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستارز

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي على... بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو بدي

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة
3: بحب أقدم واج البحر والطير وكني
4: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش
3: سهر عيني حبك على عيني
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026 يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلق أعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك، وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية رئيس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تعب، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعب، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: كلنا نزلنا صورنا بالايتيز التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية
3: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة
2: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالايتيز من نجمات
4: طال السهر وليالي العين
2: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
1: بدي

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر والليالي لعب.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: الشباب الطيبة عم نشرب اكسترا
1: تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: بحب اقدم واجه البحر والطير وكنيات
3: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش
2: سهر عيني
3: أجمل لحظات حفل بيروت 2026
2: مجنون
3: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

تليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: جبل لبنان.
1: بحبك قد الأرض وقد السماء، بحبك قد الكون، إنما عايز تبعد

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: تضرب اكسترا تفاحتين
1: تفاحتين
0: اخضر واحمر
1: هي تفاحه وحده وزعبونه من الجنه
0: ترامب بيشرب تفاحتين
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: بحب قد مواج البحر والطير وكنيات
3: سهره من العمر مع البوب ستار رامي عياش
2: سهر عيني
3: أجمل لحظات حفل بيروت 2026
2: مجنون
3: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 مساء على تلفزيون أغاني أغاني

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: إذاعة جبل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

لخوذ ليلى بين الضيعة نار ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

يا ابني خد ليلى بنت ضيعة نارة بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعودي على الرأس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعودي على الرأس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني ع درب الخير عم بهديك يا ابني ع درب الخير عم بهديك الله يرضى.

0: التفاح
1: تالو
2: اخضر واحمر
0: هي تفاحه وحده وزعبونها من الجنه
1: ترامب بيشرب تفاح
0: ترامب بيشرب تفاح تان لمعلوماتك
3: عم حس اني غريبي
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفله الاول على مسرح دبي اوبرا
3: كل ما غني عم بتندل كل ما ارقص عم بتفلل
4: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا
3: بحبك وبتعني لي وبهالليل
4: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست
3: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو بدي

هون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: بدكن أعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلق أعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة. ترامب بيشرب تفاحتين. ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
1: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

العاشق أيام هنيرة قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق أيام هنيرة قولوا لي الحقايق لا تكذب عليا

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: بحب أقدم مواج البحر والطير وجنيات.
4: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
3: سهر عيني حبك على عيني.
4: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: هي وانا بقدر انسى بهية اول اغنيه غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعا اغنيه الحان موسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزه، وحنرجع شوي لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
3: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.
3: يا

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com

Rennes, je sais. Sir, what do? وهي دي دشاش. قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب.

0: شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم
0: وغيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أشي عدوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: تبع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي تبع الكاتل بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

0: الهر مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو. بدي

0: إذاعة جبل لبنان.
1: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كلنا نزلنا صورنا بالأيتيز. التمانينات ما كانت بس تسريحات شعر وجاكتات ملونة، كانت كمان فترة ذهبية للغنية اللبنانية.
2: يا حلاق اعمل لي غرة وفرح لي قلبي شي مرة.
1: مين كانت السكس سيمبل ومين كانوا ترند بالأيتيز من نجمات؟
2: طال السهر وليالي العين.
1: كونوا معنا هالخميس على الساعة 4 بغنية وخبرية على جبل لبنان.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا

0: المحبه في الرد
1: يا عيني.